0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Let's go with Cinex. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم